يعني نسينا النهر يا رقله الوران كلوة أزن أسجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.